ولا تحزن عليهم واخفض جناحك واخفض جناحك واخفض جناحك واخفض جناحك للمؤمنين.

عهدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.